0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.

0: السلام عليكم أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أتروسكان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رأيت الذي
0: يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

فويل للمصلين الذي نهم عن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.